الى يلان تنين ونزان يرزان تركيا لانك زين يا قدام تيجي دوزيا تونا تنين يراوي وركينا ين خدي تيولون زي يراني لوسين رانجيان وميو فينون لا تكا ركن بفول منيتش ني امراي ورا ميتي وبسكا فوني نو مزو ورزو خدي امرارينا وزتو منا يانكو يزاي يدي ني موسيقى تيجي ام تيفون زي موسيقى تيجي زي